حنا والحجة قبل الحجة وبعدها بعدها بتحب عزيزة جلال يمكن لأنه بتشبع رومانسية الحجة بتحب الجمال عصورة الزهور والعصفور وبتكره الغبرة من كل قلبها والوالد عنده باقة بصل أخضر ولا حقلة ورود والأم بحبها قد ما بيشتاق لأمه ست حميد اللي معرفته ولا جدي أحمد بس سمعت صوته بشريط معرفة

ولا يخدني حتى شوفك حكي مهد الدنيا أخدك قبل الجامعة أيام بحكي بتخيلك سامع أيام بتخيلك انت هوية الضايعة بوداع مصحة اللي وقعت شجرة لما رحت بطلنا عيد نصلي بطلنا نتسحر كنت خيمة عيل ولا صرت حكيم.

0: تمام، ولكن عندهم لعب.
1: خلونا مع بعض. هاتهم واحيانا تصلوا.
2: انا بحكي من حبس يا عم.
3: بيتي محوط بجدار من ثلاث شهات. لما راح الولاد على المدرسة رجعوا لقوا بيتهم محوط بجدار.
4: شو دريش
5: كل يوم فيه تحمات.
6: أنا بتمنى أرسم على الجدار. بعرفش أرسم صح؟
4: إيه أنا بس أشوف عشان نشرب يحفظ
6: يكون إيش؟
2: طلع الوضع هاي قدامك، ألف ولد في 100 متر بيلعبوا.
4: ما نكسر الجدار عشان يطلع حلو
6: والناس تعبوا.

0: La radio de la diversidad. Onda Polígono 107.3 de tu frecuencia modulada.
1: صوت إسرائيل من أورشليم القدس. رحلة مع الفن برنامج.
2: عزيزي المستمع.
3: Voice of Peace is the station 24 hours a day.
4: Sally, come!

دوزوها عتقوها أمي فلسطين لا تدوزوها دركوها جنات الخلد لا تفوتوها عتقوها أمي فلسطين لا تدوزوها دركوها جنات الخلد لا تفوتوها حبوها كيف الحياة كاملة جعلوها